شرشق أزوزة مصف شرشق أزوزة أنا Chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah.